شوف الاخر كي لما تي لما تي سالي تي لما تي تي تو صوب شوف داك السيمو في المول شي ما ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد راه غادي يعطيو واحد